0: وأزهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير
1: قال نبأني العليم الخبير
0: قال
1: Nabba'a.